عتاب عتبت قلبي ونصبا يقصد حار قصد حار ثاني ونصبا يا ما ليش مهجي يا ربي لا تموتني ونصبا ولا تحرمني.

لأني قاعدة على الدرب الطويلة واستناك يا أبو القامي طويلة بخاف تغيب والغيبة طويلة وتنسونا

الصفا قاتلي بخدن على الجوردات هن وما يخطر عبالي غير هن وكلمة شف زوالي بقال هن كذب يا عين مش هن الحبايب يا ويلي وعتى بابات مصر وبيت شامة وقص الخاخ والتفاح شامة وعرس خدك يا سن